ماني ماني ما ندبش شي سفر انت مرتشيلي تقع من هاني اكس هيدا توخيري بيتش سفر بيلك نانا مختاري اكس سينا دم جيبت نو اروندي دوري سيري داني كروزا متي يمشي فيري تقع دم كاري

ماني مان من دوب بيخشي سفر انت مرتشيلي تقع من هاني اكس هيدا تخيري بيش سفر بيلك نانا مختاري اكس كينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزا متي يونكسي فيري تقع دم كاري لاك.